حلال. يسكلي في مرتغر غزالي جازك يزلن انغانا مشراين طالقو ياسداد داد غدنان هانتوا فلفو تاج مسكالا شلجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال هاش اللي جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميارتك دالترمي قاقنا سريان.